أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

مصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم.

فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعلم

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله

الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

0: عظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

مجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

معجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

0: الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ.

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

عزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم. ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علي

مهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

يذود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر

أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

حميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

القميص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

قرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

خلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

تفرحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال

حافظين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

مبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل

الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

أولئهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

قصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

0: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله

0: تستمعون إلى راديو حلمنا. مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم يسمعونا على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا. أكيد وفترة مسابقات جديدة كل يوم على الساعة 2 من السبت إلى الخميس، بنسألكم سؤال بسيط وتتصلوا فينا حتى نربحكم جوائز مقدمة من راديو حلمنا. سؤال اليوم سهل جدا جدا، ما هي أو ما هو الكوكب الذي يسمى بالكوكب الأزرق؟ إذن ما هو الكوكب الذي يسمى بالكوكب الأزرق؟ هل هو الأرض أم نبتون؟ خبرونا يا جماعة، هل هو الأرض أم نبتون؟ جاوبونا على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. هاي هي أرقام راديو حلمنا، اتصلوا فينا وجاوبونا على السؤال ما هو الكوكب الملقب بالكوكب الأزرق؟ هل هو الأرض أم نبتون؟ ومعنا أول اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مين؟
1: أبو إيمان من دير الزور.
0: أهلين يا أبو إيمان، شلونك حبيبي؟
1: والله الحمد لله، كيفك أنت أستاذ؟
0: الله يخليك ويحفظك يا أبو إيمان حبيبي. أول شيء شو جوابك على السؤال؟
1: والله يا أستاذ المشكلة الكوكبين لونهن أزرق.
0: إيه بس في حدا هيك يلقب بالكوكب الأزرق، فشو؟ سهل.
1: والله يا ساتر، والله شوف، هو الأرض هو الكوكب الأزرق أتوقع.
0: بتوقع ولا متأكد؟
1: والله هي لأنه كله بحار وكله أنهار وكله مياه يعني.
0: إيه.
1: فهو أكيد هو الكوكب الأزرق، وفي نبتون كمان لونه أزرق المشكلة.
0: طيب أنت بس أنت بترشح إنه كوكب الأرض بسبب البحار والحياة اللي عليه.
1: والمحيطات. أيوة. إيه.
0: تمام، طيب اوكي انا موافق، ما راح يعني اقنعك انك تغير الاجابه، حافظ عليها وان شاء الله تربح معنا اليوم
1: ان شاء الله استاذ.
0: عيوني، اهلا وسهلا فيك، تحياتي لك ونورتنا. كمان عندي اتصال، بس قبل الاتصال راح اذكركم بارقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. هي ارقام راديو حلمنا، وسؤال اليوم ما هو الكوكب الملقب بالكوكب الازرق؟ شو هو أي كوكب؟ هل هو الأرض أم نبتون؟ خبرونا بالاتصال يا جماعة، سمعونا أصواتكم وجاوبونا على السؤال حتى تربحوا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. رح نكمل معكم بالاتصالات ونشوف مين معنا. ألو،
2: أزرق؟ لا بس
0: أي واحد أزرق، الأرض ولا نبتون؟
2: نبتون.
0: ولا الأرض؟
2: لا نبتون.
0: والله الأرض. اسمع، نحن ما منغشكم براديو حلمنا، أنا لما بساعدك بساعدك مشان تربحي مو مشان خسرك. فشو؟
2: لا نبتة.
0: يا عم اسمعي مني، قولي الأرض.
2: لا.
0: ليش مصرة؟
2: لأن نبتة الكوكب الأزرق ما الأرض.
0: طيب لحظة بس، خليكي معي على الخط لحتى نتأكد من المعلومة أنا وياكي. تمام، هي رح أسأل الذكاء الاصطناعي ما هو الكوكب الأزرق، نشوف شو بجاوبنا سيد جوجل. أوكي، يبدو اثنيناتهم بيتحملوا الإجابة الصحيحة، فأنت بتقولي نبتون مو الأرض. طيب اوكي تمام، ان شاء الله تربحي معنا اليوم. بس انا ما عرفت مين معي.
2: محمد.
0: اهلين يا ام محمد، كيفك؟
2: الحمد لله.
0: من وين عم تتصلي فينا حضرتك؟
2: من حمص.
0: من حمص، وكيف الاجواء عندك؟ كيف الحر؟ كيف الحياه؟
2: لا هون كثير الجو غير،
0: يعني لطيف، ما في كثير شوب.
2: ايه لا كثير منيح، هون احسن من هناك.
0: الحمد لله يا رب. كيف اليوم عم ندردش شوي عن الاوضاع الماديه، خاصه بارتفاع الدولار وغلاء الاسعار العالمي الصراحه مو بس بسوريا، كيف عم تدبروا اموركم؟
2: يعني لسه عم ندور على شغل، اوضاع سيئه يعني،
0: لسه ما في شغل.
2: لسه.
0: طيب لما عم بتكونوا مثلا بحاجه شيء مثل مروحة أو فرن أو
2: ولا من هدف ولا من المخيم، صار اكتظاظ سكان كبير.
0: أوكي أوكي. طيب عم بيكون في مساعدات معينة إن كان مثلا من منظمات أو من أقرباء أو شيء؟
2: ما في أبدا
0: مساعدة ولا رواتب.
2: إنه من أقرباء
0: موجود المساعدة
2: بس منظمات أبدا ما في،
0: ما في شيء ولا حتى رواتب عندكم، ما في شيء أبدا
2: أبدا. لا نحن لأنه لسه بدنا نظبط أوراقنا ما زبطناها.
0: يلا إن شاء الله بتزبط عن قريب يا أم محمد، وإن شاء الله دائما نطمن عنك ونسمع أخبار طيبة، وإن شاء الله كمان تروحي معنا اليوم
2: إن شاء الله.
0: نورتينا، أهلا وسهلا بأم محمد. مكملين معكم أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. اتصال كمان. ألو أم هيثم.
3: ألو مرحبا.
0: لا أم،
3: معكم هيثم.
0: أهلين شلونك؟
3: الحمد لله شلونك.
0: الله يسلمك يا أم هيثم. أول شي شو جوابك على السؤال؟
3: كوكب الأرض أنا بقول.
0: كوكب الأرض، طيب أوكي. وكمان اليوم عم ندردش عن يعني هذا الغلاء العالمي، وطبع في أسعار الأسعار هيك يعني جان بكل الكوكب، كيف عم تتعاملوا مع الوضع أم هيثم؟
3: والله هلأ مع ارتفاع الدولار كله كان رافع أمسيات من فترة الأسعار.
0: إيه.
3: إيه هلأ نحن منروح والله على محلات جملة، ما في غير محلات جملة يعني هي اللي الوحيد اللي يعني بتنزل بالأسعار وقت اللي بنزل الدولار، أما باقي المحلات كلياتها عنا بالضيعة يعني ما بتنزل بنوب، بتقولك أنا جبته غالي بدي أبيعه غالي.
0: محلات المفرق وهي محلات السمانة مثل ما بنسميها عم تكون غالية.
3: عم تكون غالي بقولوا لك جبناها غالي ما منبيع إلا غالي، يعني إحنا معتمدين على محلات الجملة والله أكثر. يعني كل شيء بنروح على محلات جملة بنجيب أغراضنا بالجملة وكل الشهر يعني.
0: طيب مصادر أم هيثم، مصادر الدخل يعني شو عم بتكون؟ في دخل ثابت، في مساعدات معينة، في رواتب معينة؟
3: هلا حاليا يعني دخل ما في ثابت لأنه يوم إيه يوم لا، يعني هلا في مثلا مواسم مشمش في إيه ورشات بيطلعوا الشباب والله بيشتغلوا باليوم.
0: أيوة يعني في عمل هيك يومي.
3: ايه في عمل يومي للي بده، في بالبلدية تنظيف شوارع للشباب كمان اللي عاطين على العمل مثل أولادنا، يعني اللي بيصير له يشتغل بالبلدية بيشتغل بزراعة بيشتغل بكهرباء تنظيف شوارع ايه يومية هاي كمان شباب هوني.
0: الله يعطينا يعني العافية يا رب.
3: يا رب.
0: الله يرزقكم يا أم هيثم. شغل دائم لسه ما في أو دخل ثابت ما في. وهذا الشغل عم بيكون هذا الشغل اليومي يعتبر لنقول موسمي، يعني هو فترة ورح يتوقف.
3: ايه اكيد اكيد هذا فترة بس بالصيف، يعني اغلب الشباب تشغل بس بالصيف وبالمدارس بتبلش الكل بيرجع على المدارس.
0: طيب
3: يعني اغلبيتهم.
0: طيب يا ام هيثم شكرا لك، والله يرزقك ويرزق اولادك يا رب، وان شاء الله تربحي معنا اليوم. اهلا وسهلا بام هيثم. كمان اتصال. الو راديو حلمنا. الو الو الو راديو حلمنا تسمعوني؟ الخط مفتوح يا جماعة. الو الو. طيب يبدو ما عم يسمعونا اصدقائنا، رح ناخذ اتصال اخر. الو راديو حلمنا. الو شو المشكلة يا جماعة، ليش ما عم يسمعوني؟ الو
4: لا مرحبا.
0: ميت مرحبا، مين معي؟
4: ضحى.
0: أهلين يا ضحى، كيفك؟
4: الحمد لله.
0: ضحى شو جوابك على السؤال؟
4: الأرض.
0: الأرض، طيب ضحى كيف عم تتعاملوا مع غلاء الأسعار العالمي مو بس بسوريا؟ كيف عم تدبروا أموركم؟
4: والله هلأ أخواتي ونحن عم نشتغل أكثر من شغلة وعم نحرم أوقات البيت من هيك اشي يعني ما كتير مهم، نجيب الاساسيات وخلص.
0: الاساسيات عم نعتمد على حد الادنى يعني بدون رفاهيات وشغلات وهي الاساس.
4: طبعا من رفاهيات ما فينا والله.
0: طيب مصادر الدخل هي من العمل اللي انتم عم تشتغلوا، يعني ما في رواتب ثابتة لنقول او مثلا مساعدات من منظمات او شيء؟ ما عم بيكون في هيك شيء؟
4: لا ابدا.
0: طيب
4: احنا كل واحد بيشتغل وهي هي بس.
0: الله يعطيكم الف عافيه. وانت بتشتغلي ضحى؟
4: الله يعافيك. ايه بنشتغل كلياتنا والله.
0: شو بتشتغلي انت
4: هلا؟ بشتغل محاسبه.
0: حلو، ويعطيك الف عافيه.
4: الله يعافيك.
0: طيب شي مره من دردش شوي عن بس مو اليوم يعني مشان ما أخذ كثير من وقتك، بس شي مرة من دردش عن موضوع العمل اللي أنت عم تشتغليه، لأنه بركي بتكوني هيك ملهمة ل يعني خواتنا التانيات اللي عم بيسمعونا، لأنه مرات بيكون في منهم يشتغلوا بس بسبب لنفترض العادات والتقاليد أو المنطقة ما بيقدروا، فبركي بتقدري هيك تساعديهم وتنصحيهم. فشي مرة من دردش بهذا الموضوع إذا سمحتي يا ضحى. تمام
4: تمام ما في مشكلة.
0: شكرا لك وكل التوفيق لإلك ولعائلتك وكل الاحترام كمان. اتصال آخر. ألو
5: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا وسهلا. مين معي؟
5: عبد الحميد معك.
0: عبودي شلونك حبيبي؟
5: والله كل تعرف سمع صوتك.
0: الله يخليك، أنا الأسعد يا حبيبي يا عبد الحميد. طمني عنك، كيف صحتك؟
5: والله الحمد لله جيد. الحمد لله
0: الحمد لله. الحمد لله. شو جوابك على السؤال أول شي عبودي؟
5: أكيد الأرض.
0: أكيد الأرض. طيب واليوم عم ندردش عن غلاء الأسعار العالمي اللي صار هيك حول العالم مو بس بسوريا، كيف عم تدبروا أموركم مبدئيا؟
5: والله عم ليش أقول لك، عم شغل هذا كله هذا لما شحالنا
0: كل العيلة عم تشتغل.
5: إيه والله شو نسوي
0: المجبورين
5: على الشيء يعني.
0: رواتب ثابتة أو مثلا دعم من الحكومة لسه ما في؟
5: لا والله ما في
0: ولا منظمات ولا شيء.
5: لا والله حاولنا نتواصل مع منظمات لكن نفس عدنا بقى ما عارفين قالوا ان شاء الله بس ما حدنا يعني مجرد حكيمة كان.
0: يلا ان شاء الله خير يا رب يا عبد الحميد. ان شاء الله حبيبي. في عندكم نواقص محددة يعني؟ في شيء مثلا محدد انتم ما عم تقدروا توفروه لكم او تجيبوه؟
5: والله في ذلك انا طلعت يعني مخيم يعني مفروض في مستلزمات البيت المهمة يعني أيه. ما مقدر اجيبها يعني احاول انه شوي يعني عم جيب شغلة
0: صحيح. هي شوي الواحد بيقدر يعني يأمن اغراض البيت. شو بدنا نعمل، هي حالنا كلنا صدقني يعني، اي غرض بدنا نشتريه لازم نعمل له خطة طويلة الامد حتى نقدر نجيبه.
5: بالضبط يعني احنا نحاول لما المصاري اللي عليه كلها تعمل جمعان مثلا كل اسبوع او كل شهر يجينا راتبنا عم نشتري شغلة لحتى يعني شوي عم نبني هالبيت.
0: الحمد لله يا رب، الله يرزقك وإن شاء الله بيتك عامر يا عبد الحميد، ونشوف هيك بيتك الخاص إلك وزوجتك وعائلتك وأولادك يا رب.
5: آمين يا رب، الله يسلمك
0: حبيبي يا عبد الحميد. شكرا لك، أنت جاوبتني على السؤال صح؟ إيه قلت لي طبعا الأرض.
5: إيه جاوبتك الأرض.
0: طيب يا عمري إن شاء الله تربح معنا اليوم يا عبودي، تحياتي إلك ونورتنا. كمان عندي اتصال. ألو
6: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
6: أبو أحمد معك.
0: شلونك يا حبيبي أبو أحمد؟
6: حياك الله، الله يبارك بعمرك.
0: الله يخليك ويحفظك يا رب. شو جوابك على السؤال؟
6: الأرض.
0: تحياتي إلك يا أبو أحمد وإن شاء الله تربح معنا اليوم
6: إن شاء الله.
0: عيوني أهلا وسهلا فيك حبيبي، تحياتي إلك. كمان اتصال. ألو أهلا وسهلا. مين معي؟
7: أم محمد.
0: أم محمد شلونك؟
7: الحمد لله بخير.
0: الله يخليكي ودومك بخير يا رب. أم محمد شو جوابك على السؤال؟
7: كوكب الأرض.
0: كوكب الأرض. طيب أم محمد إن شاء الله تربحي معنا اليوم. أم محمد من وين عم تتصلي فينا؟
7: من حمص.
0: من حمص، وعم يقولوا لي الجو بحمص يعني طيب ما كثير في شوب صحيح؟
7: اي والله اليوم برود هوايات
0: شكلنا. ايه الحمد لله يا رب، الله يديمها نعمة يا ام محمد. كيف عم تتعاملوا مع غلاء مامي. الاسعار العالمي اللي عم بصير حوالينا؟
7: ما ادري والله حسب
0: يعني قصدي
7: في شغلات غالية وشغلات رخيصة.
0: كيف عم بتأمنوا مثلا الدخل؟ في شغلات تخليتوا عنا، في مدخول ثابت، في عمل؟
7: اكيد في شغلات مثلا استغنينا عنا مثل مثلا اللحمة غالية اوقات نقلب على رزبر ولا عشرات يعني ماشيين حالنا.
0: اوكي، ومصادر الدخل عم تشتغلوا في رواتب في مساعدات؟
7: مساعدات لا، بس انه في شغل هوني ماشي حاله يعني.
0: عم تشتغلوا الحمد لله.
7: الحمد لله.
0: طيب يا ام محمد الله يرزقك ويوفقك يا رب ويخلي لك عائلتك، ان شاء الله تربحي معنا اليوم.
7: الله يسلمك.
0: اهلا تحياتي لك. كمان اتصال. الو
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
8: معك عبد الله من دير الزور.
0: اهلين يا عبد الله من دير الزور، شلونك وشلون دير الزور؟
8: والله تمام الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. شو جوابك على السؤال عبود؟
8: والله كوكب الأرض.
0: كوكب الأرض. طيب حبيبي تحياتي لإلك وإن شاء الله تربح معنا اليوم.
8: يا أستاذ
0: أهلا وسهلا فيك، تحياتي إلك حبيبي. كمان اتصال. ألو. أهلا وسهلا، مين؟
9: أم مهند.
0: كيفك يا أم مهند؟
9: الحمد لله.
0: أم مهند شو جوابك على السؤال؟
9: نبتون.
0: نبتون طيب. وكيف الأمور حواليكم؟ كيف الأسعار؟ عم يقولوا لي في غلا كتير.
9: اي والله في غلا.
0: طيب كيف عم تدبروا حالكم؟ في عندكم مصادر دخل؟ في مساعدات؟ رواتب؟ شلون؟
9: والله يعني ها من القرايبين يعني عم ندور على شغل.
0: من القرايبين عم تدوروا على شغل؟ يلا ان شاء الله خير يا رب. الله الله يرزقكم يا رب، وان شاء الله الامور كلها بتكون منيحه اذا الله راد. شكرا لك ام مهند، تحياتي لك. كمان اتصال. الو.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
10: معك احمد من دير الزور.
0: اهلين يا احمد من دير الزور، شلونك حبيبي؟
10: تمام والله الحمد لله بخير.
0: دومك بخير يا رب. شو جوابك على السؤال؟
10: الارض.
0: الارض. وطيب ان شاء الله تربح معنا اليوم.
10: تسلم
0: حبيبي يا ابو حميد، تحياتي لك ونورتنا. كمان اتصال. الو.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
11: ام حميد.
0: ام حميد كيفك؟
11: الحمد لله رب العالمين. كيف
0: دومك بخير يا رب. الله يسلمك يا ام حميد، شو جوابك على السؤال؟
11: الارض.
0: الارض. طيب ام حميد، ام حميد موجه الاسعار، موجه الغلاء لنقول حول العالم مو بس بسوريا، كيف عم تتعاملوا معها؟ كيف عم تاثر عليكم؟
11: والله عم اشتغل لحتى نظبط وضعنا، يعني اكثر من هيك ما بنقدر.
0: الله يعطيكم الف عافيه. كلكم عم تشتغلوا؟
11: كلنا الحمد لله عم نشتغل حتى نظبط الوضع.
0: الله يعطيك الف عافيه. فيني اسال انت شو عم تشتغلي حضرتك؟
11: انا بشتغل هذا رش عبايه، رشاوي يدويه.
0: اه حلو حلو. عبايات وهيك؟
11: إيه لك هيك تفاصيل سعر عبايات إيه
0: ما...
11: يعني عم
0: الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيك الف عافيه ويسلم هالايدين يا رب. اهلا وسهلا يا ام حميد، نورتينا وتحياتنا لحميد اكيد. اتصال اخر. الو. ابو عمر. الو.
12: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. كيفك يا ابو عمر؟
12: والله الحمد لله. فين انت؟ كيفك؟
0: الله يخليك يا رب. شو جوابك على السؤال؟
12: الارض.
0: الارض. ابو عمر كيف عم تتعامل، كيف الغلاء حواليكم اول شيء؟
12: الو
0: حبيبي ابو عمر، كيف الغلاء حواليكم؟
12: والله العسل يعني غاليه.
0: غاليه عم بيكون. طيب كيف عم تدبروا حالكم ابو عمر؟ يبدو خسرنا ابو عمر، خسرنا الاتصال مع ابو عمر. ولا يهمك حبيبي، اهم شيء انك تكون بخير وجاوبتنا صح على السؤال. تحياتي لك. مكملين معكم بالاتصالات على هوا راديو حلمنا. سؤال اليوم، ما هو الكوكب الملقب بالكوكب الازرق؟ هل هو الارض ام نبتون؟ جاوبونا على ارقامنا واربحوا جوائز مقدمه من راديو حلمنا. اتصال. الو.
13: الو مرحبا.
0: ميت مرحبا، مين؟
13: مرجان.
0: أهلين. أهلين وعليكم السلام يا مرجان، شلونك؟
13: والله لله الحمد بخير فضل الله عليك.
0: دومك بخير يا مرجان. مرجان شو جوابك على السؤال؟
13: ممكن تقولي
0: إياه؟ إيه ممكن طبعا. شو هو الكوكب الملقب بالكوكب الأزرق، الأرض ولا نبتون؟
13: نبتون.
0: أوكي طيب يا مرجان، مرجان كيف عم تتعاملوا مع موجة الغلاء حول العالم مو بس بسوريا؟ كيف عم بتأثر عليكم؟ مرجان تسمعيني؟ يعني يا أما الشبكة اليوم عم تخذلنا، يا أما عم بيهربوا من السؤال، عم بيغط على القلب. كيف هو السؤال بيغطت على القلب فعلا، بس عم نسألهم يا أصدقائنا. طيب مرجان رجعت؟
13: ألو. ألو
0: مرجان تسمعيني؟
13: نعم تفضل.
0: ايه كنت عم بسألك كيف عم تتعاملوا مع الغلاء حواليكم؟
13: والله يعني كتير صعب، يعني الواحد كتير يعني بيقتصد كتير شغلات مثلا من وراء الغلاء يعني.
0: صحيح. مصادر الدخل كيف عم بتكون؟ يعني هل في دخل ثابت، في راتب، في شغل، في مساعدات، من وين؟
14: لا والله، لا والله بنوب. يعني
0: شلون بالنهاية يعني الواحد عم يدبر أموره مرجان؟
14: يعني في ناس يعني بيفعلوا خير يعني، ولكن انه منظمات وشغلات بنوب ما في يعني.
0: وعمل ما في؟
14: لا والله بنوب.
0: طيب يا مرجان، الله يرزقكم يا رب، وان شاء الله هيك الامور تتحسن يعني عليكم وعلينا وعلى الجميع.
14: امين، بارك الله.
0: شكرا
14: فيك.
0: شكرا يا مرجان، نورتينا، اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو،
15: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
15: ابو جميل، شلونك
0: استاذ؟ اهلين يا ابو جميل، انت شلونك، اخبارك؟
15: الله يحفظكم يا رب.
0: الله يخليك يا ابو جميل، شو جوابك على السؤال؟
15: طبعا نبتون.
0: طبعا نبتون. طيب ابو جميل، الغلاء اللي عم بيكون هيك حول العالم مو بس بسوريا، كيف عم بيأثر عليكم؟
15: والله تأثيرات، له تأثيرات سلبية يعني كثير. احنا كل القلائب اللي في مستوى العالم، احنا بسوريا نختلف عن العالم. احنا طلعنا من ازمة يعني كارثة، مو ازمة، كارثة.
0: صحيح.
15: وفوق الشيء جانا القلاء، يعني فوق المصيبة صارت مصيبتين.
0: طيب
15: الحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال. اكيد انت على الصعيد الشخصي ابو جميل، يعني عندكم دخل ثابت، عندكم رواتب، بتشتغلوا ولا في مساعدات، ولا كيف عم بيكون الامور؟
15: والله ما اخف عليك، لان عندنا راتب واحد. عندي ولد بالجيش.
0: الله يحميه يا رب.
15: الله يحفظك.
0: فقط هو على راتب ابنك؟
15: ايوه. غير في اشتغالات عم نتاجر فيهم يعني. احيانا بالقماش، احيانا بال يعني كذا شغله.
0: الله يعطيك الف عافيه.
15: ولكن عم نسوي
0: يعني، بدنا ندبرها. من احنا هيك السوريين، بنرقع من هون شوي، بنظبط من هون شوي، تمشي
15: الحمد لله. والحمد لله مبسوطين. ولكن يعني انت سالتني سؤال، وهذا السؤال على كل العالم.
0: صحيح صحيح، على الكل، على الكل. الله يرزقك ابو جميل، ويخلي لك ابنك يا رب، ويحميه. وان شاء الله دائما نسمع منكم اخبار طيبه حبيبي الغالي، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو، ابو محمد.
16: السلام عليكم.
0: لك وعليكم السلام ورحمه الله، اهلين بالعزيز، شلونك حبيبي؟
16: اهلين، حياك الله صديق الغالي، الله يبارك فيك. الحمد لله.
0: طمني عنك، ان شاء الله امورك تمام.
16: والله الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله حبيبي دائما وابدا. اول شيء شو جوابك على السؤال؟
16: طبعا الارض.
0: الارض. طيب يا حبيبي، ان شاء الله تربح معنا اليوم. ابو محمد، عم نحكي اليوم عن يعني الغلاء اللي منتشر حول العالم وتاثيره علينا، ان كنا داخل المخيم او كنا بمناطقنا الاصليه. انت من داخل المخيم، كيف عم بيكون الوضع يعني تاثيره عليك بشكل مباشر؟
16: والله اكيد يعني، اكيد مو بس يعني تاثير واضح، يعني هو التاثير بشكل عام، ولكن المخيم شكله خاص.
0: اكيد
16: غير يا صديقي. يعني اليوم والله يعني الوضع في المهلوة، الأزمة أكثر. يعني توني كنت واقف مع المفوضية. فيعني الأمور بشوفة يعني والله ما الوضع يعني تعبان. يعني حاليا وزعوا جرار غاز، لسه ما كملوا على أساس نهاية الأسبوع، نهارين الغاز خالص. متى ما سلموا جرار الغاز لوجبة الطعام وقفوها، يعني قام يقولوا لوجبة الطعام راح يوقفوها. طيب دعم صلن أكثر من شهر ما بعثوا فيه، لا معلبات، لا غذائية، لا شيء خالص أبدا. والغلاء اللي عندنا معروف، المحلات ما بدنا نحكي، حكينا به كثير، الغلاء فالوضع تعبان. اليوم بالمفوضيه حتى وضع الحار اللي نحن والله ما بنحسن نقعد جوا الكرفان، ما بنحسن لما نقعد برا. ويعني شلون طيب طالبنا بالمراوح، المراوح في موافقه، بقول قال ان رفعنا ووافقوا عليه، لكن وين الاشكاليه؟ اشكاليه بالكهرباء. طيب الكهرباء، في كهرباء؟ قال ايه صح، في كهرباء، الكهرباء هي من تركيا، تركيا بدها اجور الكهرباء، راح يوقفوا الكهرباء. يقول ممكن يعني فتره بسيطه، اذا ما حد تبنى منظمه او الحكومه او حد دفع الكهرباء راح يقطع الكهرباء. فايش الرد؟ يعني الرد يقول شلون احنا نروح نقدم لها مواد يعني مثل مبردات؟ هو قال لا، مروح فقط، ترى مو مبردات مشان مي بارده، لا ما في هالحكي، عباره عن مروحه. لكن اليوم اذا قدمنا المروحه والكهرباء انقطعت، ايش استفيدنا من الحاله؟
0: صح.
17: فالامر يعني ايش الامر معناته؟ يعني اليوم يناقضنا حل يا اخي، نحن باي طريقه نحن من شيء يعني الميه البارده محرومين خالص، ميه سخنه اما نشرها؟ يعني ما احكي انا بشكل عام، يعني بجوز يلتقى نسبه 5% عندهم استطاعه اشتروا مبرد اشتروا كذا ممكن يلتقى، لكن هالعالم كلها هي هالكم الهائل وين ميه سخنه حاره ما بتحسن تقعد، مراوح ما في. وقلت لك يعني مراوح قد نحن عندنا استطاعه نجيب نأمن مراوح، في مين يأمن مراوح؟ لكن موضوع الكهرباء، الكهرباء لها في 100 ويمكن 125 الف دولار لها بدها هي دفع على تركيا، مين اللي بده يدفعها؟ إيه طيب نحن يعني تحملوه علينا نحن، طيب ايش ذنبنا نحن اهل المخيم؟
0: صحيح
17: بالامر هذا وهذا الامر يعني. وقلت لك يعني وجبه الطعام راح يوقفوها بهالنهارين، راح يوقفوها يمكن الخميس اخر نهار او بكره. طيب ما انت وقفت وجبه الطعام، قدمت لي جرة الغاز كويس، طيب انا بايش بدي اطبخ اذا ما اعطيتني شيء؟ ام اقول لك ما في لا سلة غذائية، معلبات وقفوها كله وقفوه،
0: بس
17: يعني وضع سيء.
0: بس ابو محمد بس بده يعطوكم جرة الغاز رح يوقفوا المساعدات، هي هي المعادلة
17: المساعد نحن نحكي كسلة غذائية.
0: ايه سلة غذائية رح
17: وجبة الطعام.
0: وجبة الطعام اوكي. ايه
17: بشكل يومي في وجبة طعام كانت امتجي ولحد الآن امتجي، اليوم اجت وجبة طعام. لكن مجرد ما يكون بكرة يعني منخلص من جرار الغاز وجبة الطعام هي انقطعة. طيب انقطعة وجبة الطعام انا ايش بتطبق؟ بكتلي الغاز ايش بتطبق اذا ما متقدم لي ناس اللي غذائية ولا متقدم لي شيء معلبات ولا متقدم شيء يعني.
0: صحيح
17: هذا السؤال. وقلت لي اكو موضوع للمراوح ما مراوح علقوا على حد الكهرباء في ايات الصحراء. طيب شو بالك من احنا اهل المخيم ما عندكم استطاعه سيطره على العالم؟
0: صحيح. طيب هلا ممنون منك حبيبي، ممنون منك حبيبي ابو محمد، حطيتنا بالصوره ونحن يعني بدورنا ك راديو حلمنا رح يعني نحاول نشوف شو في معلومات حول هذا الموضوع ونتاكد منه كمان اكيد.
17: يا شكرا شكرا
0: صحيح. عيوني عيوني حبيبي ابو محمد، شكرا لك وان شاء الله تربح معنا اليوم يا حبيب قلبي. كمان اتصال. الو
18: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
18: هدى.
0: هدى شو جوابك على السؤال؟
18: الأرض.
0: طيب يا هدى إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
19: أيوة.
0: أهلا وسهلا، مين؟
19: أم محمد.
0: أهلين يا أم محمد، شلونك؟
19: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال أم محمد؟
19: الأرض.
0: الأرض. طيب أم محمد إن شاء الله تربحي معنا اليوم
19: إن شاء الله.
0: تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو
20: السلام.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
20: فارس.
0: فارس كيفك حبيبي؟
20: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال فارس؟
20: يا والله نبتون.
0: طيب يا فارس إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي إلك. كمان اتصال. ألو ألو ألو. أهلا وسهلا، مين؟
20: منى.
0: منى كيفك؟ طيب يا منى شو جوابك على السؤال؟
20: كوكب الأرض.
0: كوكب الأرض. طيب يا منى إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو أهلين أم رائد.
21: أهلين فيك،
0: شلونك؟
21: الحمد لله، شلونك أنت؟
0: الله يسلمك يا أم رائد ويطول بعمرك يا رب. شو جوابك على السؤال؟
21: كوكب الأرض.
0: كوكب الأرض. أم رائد هيك يعني بسؤال سريع، كيف عم بيكون الغلاء حواليكم؟
21: شلون يعني؟
0: الغلاء أسعار الغالية.
21: والله اخ لا تصنع هيك. هي المشكله الوحيده عندنا بنعاني منها.
0: طيب يعني حقيقه هيك وبشفافيه كيف عم ندبروا اموركم؟ يعني يعني انا بعرف انه رواتب ما في، لسه الاوراق مكامله، شغل ما في، كيف عم بيكون يعني كيف عم بتامنوا احتياجات الاساسيه لنقول؟
21: هلا عندي ابني ما عم يقدم تاسع، النهار اللي بيقدم فحص بيعطل.
0: ايه
21: نهار ما بيقدم بروح على الشغل.
0: عم يشتغل ابنك يعني؟ ايه الله يرزقه يا رب.
21: بوس لانه ما في غير هو معيل لنا.
0: ورواتب لنقول او مثلا مساعدات ما عم بيكون فيه؟
21: لا لا لا بنوب على الخالص ما عم يجينا شيء
0: ولا من منظمات ولا من اقارب ولا من معارف هيك شيء.
21: لا لا ما في شيء على الخالص.
0: يا الله دخيلك.
21: بنشتغل بناكل، ما بنشتغل ما بناكل.
0: لا ان شاء الله ما بتنقطعوا ابدا يعني من الشغل ومن الرزق يا ام رائد، ويخلي لك ابنك، ابنك بطل يعني فخورين فيه، عم بيدرس ويساعدكم، فالله يخليه ويرزقه من اوسع ابوابه يا رب.
21: سلمك يا الله.
0: شكرا
21: يسلمك.
0: شكرا ام رائد، شكرا لك وكل التوفيق لابنك بالامتحانات.
21: الله يسلمك.
0: اهلا وسهلا فيكي، تحياتي لك. كمان اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
1: ام عبده.
0: اهلين يا ام عبده، شلونك؟
1: اهلين فيك، الحمد لله تمام.
0: ام عبده الحمصيه غير؟
1: ايوه.
0: اهلا وسهلا ومرحبا بام عبده. اول شيء شو جوابك على السؤال؟
1: كوكب الارض.
0: كوكب الارض. وام عبده عم نحكي اليوم عن الغلاء هيك حوالينا، كيف عم تتعاملوا معه؟ وراح الاتصال مع ام عبده، رجع الاتصال مع ام عبده. تسمعيني؟ طيب راح، خسرنا الاتصال مع ام عبده، ولا يهمك ام عبده، تحياتي لإلك وفداكي، المهم انه اخذنا اجابتك. اتصال كمان. الو.
2: الو.
0: اهلين، مين؟
2: زينب.
0: كيفك يا زينب؟
2: الحمد لله.
0: زينب شو جوابك على السؤال؟
2: الارض.
0: الارض. طيب يا زينب ان شاء الله تربحي معنا اليوم.
2: شكرا.
0: عفوا زينب. كمان اتصال. الو. راديو حلو.
22: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين
22: معك؟ مرام.
0: مرام.
22: ايه يعطيك العافيه.
0: اهلين يا مرام، يعافي قلبك يا رب. شو جوابك على السؤال؟
22: والله بتون.
0: نبتون ولا الارض؟
22: لا الارض. صح.
0: طيب يعني صح، اوكي. ان شاء الله تربحي معنا اليوم يا مرام. مرام عم نحكي اليوم عن غلاء الاسعار.
22: انا بعرف انه الكوكب الازرق انه هو الارض.
0: اوكي، هو للامانه يا مرام يعني الاجابتين صحيحات، اثنيناتهم بتسموا بالكوكب الازرق، لكن او اثنيناتهم لونهم الازرق، لكن تسميه الكوكب الازرق هي لكوكب الارض بسبب وجود الاسطح المائيه والمحيطات والبحار.
22: صح. ايه صح.
0: اهلا وسهلا فيكي. صحيح، انعكاس 100%. مرام اليوم عم نحكي عن غلاء الاسعار، كيف عم بيكون الغلاء حواليكي؟
22: والله

0: اه والله ما في
1: يعني لسه الوضع يعني بالساتو هيك، يعني مثل ما بيقولوا طبقات تحتية يعني لساتها
2: ايه يعني
1: يعني لساتها هيك
2: عم نحاول هيك نحفر
1: مثل ما هي
2: بالصخر
1: بدها
2: يعني.
1: وقت لبين ما تتطور يعني.
2: ان شاء الله خير يا مرام، وان شاء الله هيك الله يرزقكم وممنون منك من اتصالك.
1: امين امين يا
2: شكرا
1: رب.
2: شكرا، اهلا وسهلا فيكي، تحياتي لك مرام. اخر اتصالين. الو
3: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، مين معي؟
3: معك محمود من دير الزور.
2: اهلين يا محمود من دير الزور، شلونك حبيبي؟
3: والله الحمد لله.
2: دومك بخير يا محمود، شو جوابك على السؤال؟
3: كوكب الارض.
2: كوكب الارض، طيب يا محمود كمان اتصال حيكون الاخير. الو
4: الو،
2: اهلا وسهلا، مين؟
4: ليث.
2: ليث كيفك حبيبي؟
4: الحمد لله بخير.
2: ليث شو جوابك على السؤال؟
4: الأرض.
2: الأرض، طيب يا ليث تحياتي لإلك ونورتنا، وإن شاء الله تربح معنا اليوم. وليث كان آخر اتصال بحلقة اليوم. والإجابة اليوم هي على الشكل التالي، الإجابتين صحيحات إن كان كوكب الأرض ولا إن كان نبتون. كوكب الأرض يسمى بالكوكب الأزرق لأنه المياه بتغطيه بنسبة 71% أو بتغطي نسبة 71% من سطحه على شكل بحار ومحيطات، مما بيمنحه اللون المميز الأزرق عند النظر إليه من الفضاء. أما كوكب نبتون فهو الكوكب الثامن والأبعد عن المجموعة الشمسية أو بالمجموعة الشمسية الأبعد عن الشمس، يلقب أيضا بالكوكب الأزرق. ليش؟ لأن غلافه الجوي يحتوي على غاز الميثان اللي بيمتص الضوء الأحمر، مما يعكس لونا أزرق لامع أو أزرق مائل للخضرة. تمام، هي هي المعلومات الدقيقة عن كوكب الأرض وكوكب نبتون بالنسبة للون. فالإجابتين صحيحات، وكل حدا اليوم اتصل فينا أكيد رح يربح جائزة مقدمة من راديو حلمنا. بتشكركم كتير كتير، وبتشكر كل حدا حاول يتصل فينا لكن ما حصلنا، بركي على الحلقات الجاية إن شاء الله بيحصلنا. ولا تنسوا برنامج مضافتنا على الساعة 4 ومواضيع كتير بتهمنا وبتهمكم إن شاء الله. بنحبكم كثير، بتمنى لكم بقية يوم آمن إذا الله راد. إلى اللقاء.
5: تستمعون إلى راديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

0: لايف.
1: أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلمنا.

راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا

طبعا مستمعينا برنامج مضافتنا يأتيكم من السبت إلى الخميس عند الساعة الرابعة مساء، وأكيد فيكم تواصلوا معنا على الأرقام على 0932-95-95-97 أو على الرقم 0962-55-46-31. مستمعينا، موضوع حلقتنا لهذا اليوم: في كل مجتمع تمثل المرأة ركيزة أساسية في بناء الأسرة وصناعة المستقبل، وتزداد أهمية دعمها عندما تواجه ظروفا صعبة، لا سيما الأرامل اللواتي يتحملن مسؤوليات كبيرة بعد فقدان المعيل. برأيكم، ما هو أهم حق يجب أن تحصل عليه الأرملة والمرأة بشكل عام؟ وهل بتشوفوا أن المجتمع اليوم يقدم الدعم الكافي لتمكين النساء وحماية حقوقهن؟

0: تمام مستمعينا، ناخذ اكيد اول اتصالاتنا لهذا اليوم، وعندنا مجموعه من الاسئله، موضوع مهم جدا للنقاش، وناخذ اول اتصال ونقول الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك احمد من دير الزور.
0: تحياتي احمد، كيف الحال؟
1: تحياتي لك، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله.
0: الحمد لله، ان شاء الله على طول يا رب. أحمد، اليوم عم نحكي عن موضوع يخص المرأة، وخاصة المرأة الأرملة، والمرأة اللي عم تواجه يمكن صعوبات كثير، وخاصة بعد فقدان المعيل. أحمد، برأيك ما هي أبرز التحديات التي تواجه الأرامل في مجتمعنا اليوم؟
1: والله شوف، اليوم يعني المرأة أو الأرملة يعني أغلب الحقوق اللي لها يعني مجتمعنا حاليا شبه محرومة منها، يعني إلا نسبة قليلة. يعني أهم يعني شيء حق الميراث اليوم، يعني لازم تأخذ نصيبها من الميراث. بي عندك حق المعاش اليوم، إذا كان مثلا زوجها يعني توفى له معاش يعني تنحرم منه، يعني المفروض أنها تأخذه. يعني بي يعني راتب زوجها لازم يكون لها، يعني مو لها الغير. مثلا عندك حق حضانة الأطفال زادين إلها.
0: نعم.
1: حق العمل كمان لازم يكون ضمن وموجود معها، مع الرعاية الصحية. عندك حق المساواة أمام الرجل، الحماية الاجتماعية. طبعا بعيدا عن التمييز والعنف والنظرة الدونية إلها كأنها أرملة أو شية. حق اختيار كمان يعني شريك حياة إلها.
0: نعم.
1: هاي أغلبية الحقوق لها يعني لازم تكون يعني متوفرة لها، ويعني الطالب بيها، وقدر الإمكان المجتمع يكون مساعد لها. يعني ما ننظر لها النظرة أنه خلاص مجرد أرملة، أنه ما لها حقوق وما تتمتع بشيء، ما حد يدير باله عليها.
0: نعم. طيب أحمد، هل يكفي الدعم المادي برأيك لندعم المرأة الأرملة، أو لا نحتاج أيضا لدعم نفسي واجتماعي؟
1: لا، اليوم اعطيه مصاري مثلا، لا ما تكفي المصاري، مو كل شيء انه يعني يكون مادي او شيء، مو كل شيء. مستحيل اليوم واحد يضل ماد ايده ويشحذ مثلا، او حتى اذا اعطى عطيه مستحيل. فاليوم لازم نوفر لها فرص عمل، لازم نوفر لها اليوم يعني مردود، هو يدخل يجي لها مردوده، يعني فرصه عمل تكون هي تدر عليها مصاري.
0: يعني يعني يجب أن نأمن فرص عمل؟
1: أكيد أكيد. اليوم شوف، المجتمع اليوم لازم يوفر لها اليوم فرص عمل، لو تكون ورشات مثلا خياطة، لو تكون مثلا دورات مثلا على مثلا كمبيوترات أو شيء، فهي يعني تكون هي تجيب المصاري، مو المصاري مثلا تطلبها طلب أو تمد إيدها مثلا مع الأيام الحدا أو شيء.
0: صحيح.
1: لازم يعني يكون أهم شيء إنه دعم اقتصادي لها ودعم مادي. تدريب المرأة الأرملة في مراكز التدريب المهني من أجل دخول سوق العمل، يعني هي لازم تكون هي تحصل المصاري، مو تمد إيدها للطرف الثاني مثل تعطيها.
0: طيب أحمد، برأيك تعتقد إنه المرأة اليوم أصبحت أكثر قدرة على المطالبة بحقوقها والدفاع عنها أفضل من قبل؟
1: والله شوف، يعني بالمناطق حاليا يعني بسوريا يعني شبه تقريبيا متمتع، يعني انه تطالب بحقوقها وتحصل زاد منهن، يعني النسبة الاكبر انه نحصل حقوقها. بس طبعا بالمطالبة اليوم بالمطالبة، مو وحدة مثلا اليوم ما حكت او شيء ما طالبت بحقها، مستحيل راح يعطيها. اغلب المثل اللي يقول ما يعني يضيع حقه وراء مطالب، يعني فاسمه حق، يعني فالكل لازم يعترف به.
0: طيب نحن كمجتمع برأيك كيف بيكون في دور إلنا، دور خلينا نحكي كأشخاص ما كحكومة، كأشخاص كيف ممكن نساعد الأرامل أو تمكينهم مساعدتهم على بناء حياة مستقرة؟
1: والله شوف، اليوم بي يعني برامج عديدة، اليوم عندك دمج المرأة يعني ضمن المجتمع. اليوم المرأة يعني ما اليوم احنا كمجتمع او افراد يعني ما ننظر لها النظر مثلا انها ارمله ما لها معين، خلاص انتهى توفى جوزها وانتهى المعيل لها. فاحنا اليوم نعطيها الدعم، انه بالعكس ايدنا ممدوده لها والمساعده دائما موجوده لها، ما نقصر باي شيء.
0: احمد بتصور قطع الاتصال مع احمد، بدي اتشكرك كثير احمد، شكرا جزيلا، واكيد فت معنا بالسحب. ناخذ ايضا اتصال نقول الو. السلام عليكم. كمان يمكن في مشكله بالاتصال. ناخذ اتصال اخر ونقول الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: الحمد لله بخير، الحمد لله رب العالمين.
0: مين معي؟
2: ام ادم.
0: كيف حال ام ادم؟
2: الحمد لله تمام، كيفكم؟
0: الحمد لله. ام ادم من وين بتحكينا؟
2: والله من حلب.
0: من حلب، اهلا وسهلا فيكي ام ادم. اليوم موضوعنا عن الارامل ودعم الارامل، وخاصه بالظروف اللي عم بيعيشوها. برايك شو ابرز التحديات اللي عم بتواجه الارامل في مجتمعنا اليوم؟
2: والله هلا يعني سبحان الله، يعني حتى البيت اللي بتلاقي فيه زلمه يعني صعب لحتى انه عم يدبر امور بيته وشؤون بيته، فما بالك مثلا ارمله وعدها اولاد وما عدها انه تحسن تصرف على حالها او تصرف على اولادها. فيعني اقل شيء شوي المنظمات انه تساعدها بالمواد الغذائيه، لنفترض مثلا اذا كل شهر كل شهرين، او لنفترض راتب شهري، يعني حتى شوي يساعدها. ما بدي اقول مثلا يعني راتب كبير، بس شيء يساعدها يعني يسد عنا شوي. لانه هلا اذا بدي اقول لك والله تشتغل مثلا او تروح او تجي، يعني هلا بكون مثلا لنفترض هي عندها اولاد صغار، ما خرج انها تتركهم وتروح. مثلا هي ما عندها حدا لحتى تترك اولادها عندهم، فراح يكون صعب كثير عليها بين انه مثلا والله تروح تشتغل او انه تهتم باولادها وتطلع عليهم. فانه المنظمات يعني لازم تدور على الارامل والمطلقات، يعني تشوف احتياجاتهم او راتب شهري، يعني مساعدات بسيطه،
0: يعني خليهم معيشيه.
2: ايوه امور معيشيه ست حاجتهم، لاني قلت لك يعني حتى البيت اللي فيه رجل سبحان الله يعني بهالغلاء هذا وبهالمعيشه
0: هالظروف صحيح
2: بتلاقيه دوب. ايوه يعني كل واحد بتحسه دوب يعني مهتم بحاله بعيلته في بيته.
0: نعم.
2: فيعني هلا مثلا هي الارمله عندها اولاد عندها اهل، بس اهلها دوبهم معيشين حالهم لنفترض، صح؟
0: صحيح.
2: هو ما نقص ماله من صدقه، ما نقص ماله من صدقه.
0: صحيح.
2: يعني حتى الواحد اذا اهله مثلا عطوه او ساعدوه شوي ما رح يعني هذا انه يموت من الجوع، بس انه المهم الاكبر للمنظمات انه شوي تساعد، يعني اذا مو مصاري مواد غذائيه البسه للاولاد. نعم. شغلات بسيطه يعني.
0: طيب ام ادم، برايك الدعم المادي بكفي لحاله؟ ما لازم يكون في دعم نفسي واجتماعي؟
2: اكيد دعم نفسي اجتماعي معنوي، مثلا كرفقات كجيران كاهل. الكلمه الطيبه لحالها هي بتكون دعم، لما الإنسان بيحس يعني الوحدة بتحس إنه في حدا تاني يعني مهتم فيها وأكل همه وأكل هم أولاده، يعني كمان هذا بيساعد إنه نفسيتها تتحسن.
0: يعني بتحسي إنه العائلة لازم يكون لها دور؟
2: أكيد، يعني أكيد العائلة المجتمع اللي حواليها. هلا بدي أقول لك مثلا مو كل النسوان في حواليهم أهاليهم، ممكن هي تكون في بلد أهلها في بلد.
0: نعم.
2: يعني
0: طيب
2: حسب يعني وضعنا هلا اليوم مو كل وحده اهلها جنبها.
0: صحيح. طيب ما دام تعتقدي لانه المراه اصبحت اكثر قدره على المطالبه بحقوقها والدفاع عنها؟
2: هلا مطالبه بحقوقها يعني ما شاء الله، يعني بهالجيل هذا ما شاء الله المراه يعني اتحاله بهالوقت هذا، يعني ياخذ حق الحمد لله ماشي حاله. بس بالنسبة يعني بنرجع يعني الأمور المعيشية هي شوي أكلتها، يعني هلأ صاروا كتير من النساء هن يعني قائمات مسؤولية أولادهم بسبب الظروف والأحداث اللي حصلت علينا، أي بتكون في البيت الرجل والمرأة وكل شيء.
0: يعني بسبب الظروف الراهنة بالبلد؟
2: أي بسبب الظروف، يعني حتى لو وحدة زوجة معاها تكون مسافر مشان المعيشة.
0: صحيح.
2: أو الأرملة أو المطلقة. أي.
0: طيب شو رسالة بتحبي توجهيها لكل مرة عم بتكافح من أجل أسرتها ومستقبل أولادها؟ شو رسالتك؟
2: والله بقول يعني بقول الله يكتب أجرك يا رب، والله أسأل الله أن يكتب أجره ويعينه ويقويه على تربية أولادها ويرزقها من حيث لا تحتسب، يعني أنه إن شاء الله ما تحتاج أنه تطلب هي من العالم، يعني يجيها الرزق بدون ما هي تطلبه، فهمتني؟ يعني عن طريق أخ، عن طريق أب، عن طريق صديقة، وعن طريق المنظمات. يعني يعني هو الحمل لازم الأكبر صاير للمنظمات إنه هن يعملوا مثلا للأرامل اللي عندهم أولاد. يعني
0: ما أنا بدي أشكرك كتير، شكرا لك وشكرا على تواصلك معنا، وأكيد فتي معنا بالسحب وأكيد خليكي على السماع، تحياتي لك. أكيد شكرا لي أم آدم. أكيد مستمعينا مكملين معكم، رح نروح فاصل صغير وبنرجع.

0: وناخد اتصال آخر. فهولي إذا بتحولي الاتصال بعد إذنك ونقول ألو.
1: مساء الخير سهل.
0: مساء النور. أهلا وسهلا. مين معي؟
1: أبو ماريا.
0: تحياتي أبو ماريا، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير، نسعمكم.
0: تحياتي لك أبو ماريا. ما هي أبرز التحديات اللي عم بتواجه الأرامل بمجتمعنا اليوم؟
1: نظرة المجتمع لها، الدعم، يعني الدعم قليل راح يكون لها، ظروف الحياة الصعبة، يعني تحس بالوحدانية، بظل المجتمعات تحس بالوحدانية.
0: يعني بس فينك تدلي هيدي النقطة؟
1: الوحدانية، تحس حالة وحيدة يعني.
0: وشعور الوحدة.
1: لأنه المعيلة إلها زوجها مثلا توفى، بتحسها بالوحدانية. إذا ما كان في أهل أو أخ أو أب يدعمها ما راح تحس بالأمان.
0: صحيح، إذا ما في أخ أو أب. طيب برأيك الدعم المادي بيكفي؟ ما لازم يكون في دعم نفسي واجتماعي؟
1: والدعم المادي أكيد هو عامل بس ما راح يكفي، بده يكون نظرة المجتمع لها تكون نظرة صحيحة، ودعم نفسي لها يعني بالاستمرارية، تربية الأولاد لأنها صار عندها مسؤولية هنا كتير كبيرة يعني. الأولاد يعني راح تكون مسؤولية كبيرة كبيرة، أكثر الأبناء بعد وفاة الأب راح يتجهون باتجاه يعني شغلات ثانية. الأب دائما هو المربي يعني، يقسى كذا يضرب من مصلحتهم يعني، أما الأم هي تكون راح تكون رقيقة يعني، ما راح تقدر تتحكم بالمعيشة وتربية الأولاد.
0: يعني كثير يكون في صعوبة بتربية الأطفال.
1: أكيد مثل بدهم إعادة تأهيل مثلا، مثل وضعهم في المدارس، أكثر الأولاد مثلا بعدها توفى أبوهم يتركوا المدرسة من أجل العمل، يساعدون أمهم بالعمل أو مصروف البيت.
0: طيب برأيك أبو ماريا، بتعتقد أن المرأة اليوم أصبحت أكثر قدرة على المطالبة بحقوقها والدفاع عنها؟
1: هلا النساء في المدينة صاروا يعرفوا حقوقهم أكثر من نساء الريف، من ناحية الميراث من الأهل أو كذا. هلا في الريف معدومة هيك أمور يعني دائما يطلب حقها من أهلها، يفكرونها عيب أو يقاطعوها ما عاد يحكوا معها لأنه طالبت بحقها. أما بنت المدينة لا، طالب ولا حقوق ولا كذا، أما الريف لا بالعكس.
0: جميل جدا، يعني ملاحظة مهمة، يعني نساء المدينة عندهم وعي بحقوقهم أكثر.
1: أكيد من ناحية الدراسة دارسات أكثر، من ناحية الاختلاط مع المجتمع يعني. نساء الريف لا، يختلف الحكي عنها يعني، أكثر العلاقة النساء ما تأخذ ميراثها من بنت بالريف، بالمدينة لا بالعكس تأخذ ميراثها
0: وتطلب ميراثة. صحيح، هي المعرفة بالقوانين ومعرفة بال
1: أكيد هي. أكيد
0: صحيح،
1: مطلعة مثلا على المحاكم، مطلعة على
0: عندها اطلاع.
1: ما بنت الريف لا ما عاد هيك أمور يعني، تفكر وتطالب بحقها أنه شيء معيب من ناحيتها.
0: تمام ماريا، بدي شكرا كتير. طيب أبو ماريا، شو رسالتك اللي بتحب توجهها لكل امرأة عم بتكافح من أجل أسرتها ومستقبل أطفالها؟
1: أول شيء الله يعطيها العافية وجزاها الله خيرا، وأهم شيء الاستمرارية، ما تفقد الأمل مثلا، وحاول تظل تستمر يعني تكون أقوى مواجهة الصعوبات.
0: شكرا أبو ماريا، بدي شكرا كتير. شكرا جزيلا، تحياتي لك. أكيد شكرا لأبو ماريا، وأكيد مكملين معكم بعد الفاصل.

0: طبعا مستمعينا مكملين معكم, واكيد يعني كلام جميل جدا عم يطلع من مستمعينا اليوم. اكيد بدي اتشكر ابو ماريا, واكيد عندنا اكثر من اتصال, رح ناخذ اتصال اخر ونقول الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, اهلا وسهلا, كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير, الله يسلمك.
0: الحمد لله. مين معي؟
1: ام حمزه.
0: ام حمزه من وين بتحكينا؟
1: من اخترين, مخيم اخترين.
0: كيف الوضع بالمخيم؟ ان شاء الله بخير
1: الحمد لله.
0: الحمد لله, ان شاء الله اموركم اموركم تمام. في تحسن؟
1: عم تتحسن.
0: في تحسن الحمد لله. الحمد لله يا رب.
1: الحمد لله.
0: محمد, اليوم موضوعنا عن النساء اللي عم يواجهوا صعوبات وخاصة عند فقدان المعيل ويصبحوا أرامل. برأيك ما أبرز التحديات اللي عم تواجه الأرامل بمجتمعنا اليوم؟
1: أول شغلة يعني صعوبة تربية الأبناء إذا كان في أبناء, خصوصا إذا كانوا يافعين يعني, وإنه قلة مثلا إنه هو ما في معيل, أكيد هي بدها يعني حدا يورد لها المادة, يعني هي بدها تشتغل وبدها تربي بدها هيك من هاي الأمور, لازم يتأمل لها يعني مستورد من المال أو الغذاء يعني هيك.
0: طيب هل بيكفي الدعم المادي وحده أم حمزة, ولا بتحتاج أيضا دعم نفسي واجتماعي؟
1: حكيت بأول نقطة إنه إذا كانوا يافعين, يافعين تعرف يعني هون ضغوط, هو كل يعني الأفراد العائلة ضغوطات, بس إنه نحكي إنه بسن اليافعين يعني هذا بده حدا يعني دائما ينتبه عليه, لأنه هي يصير عنده نقطة تحول, فلازم الواحد يركز عليه.
0: يافعين بيحتاجوا لدعم نفسي.
1: يافعين إيه طبعا, وحتى هي يعني هي كانوا
0: أم حمزة بعرف إذا فصل الاتصال معك. طيب أم حمزة لأنه عم يفصل الاتصال رح أسألك سؤال الأخير, شو الرسالة اللي بتحبي توجهيها؟ فصل الاتصال يمكن. أم حمزة عم تسمعيني؟ عم بيقطش الخط مع أم حمزة. طيب أم حمزة بدي أتشكرك كتير, كنت بتمنى نكمل اتصالنا, ناخذ اتصال آخر, وطبعا نقول الو. السلام عليكم.
2: عليكم السلام يا هنا.
0: تحياتي, مين معي؟
2: معك محمود.
0: محمود, تحياتي محمود, من وين بتحكيني؟
2: حياك الله. شو اخبارك؟ شو اخبارك استاذ؟
0: الحمد لله نشكر الله. محمود من وين عم تحكي؟
2: من ريف الدير.
0: اهلا وسهلا محمود. اليوم موضوعنا عن الصعوبات اللي بتواجه الأرامل. برأيك شو أبرز الصعوبات اللي أو التحديات اللي عم بتواجه الأرامل بمجتمعنا اليوم؟
2: يعني صراحة بظل قيادة المعيل راح يتضاعف دور المرأة, يعني راح تصير بنفس الوقت راح تعمل دور الأب ودور الأم بنفس الوقت صراحة, يعني نعم. البحث عن العمل, تربية الأطفال, هاي كلها أمور راح تتضاعف على المرأة.
0: نعم.
2: نظرة المجتمع يعني نظرة سلبية تكون باتجاهها, يعني اجتماعيا الفراغ العاطفي راح تعاني منه يعني.
0: نعم. يعني نظرة المجتمع السلبية والفراغ العاطفي لعدم وجود زوج.
2: صحيح, هاي بتأثر عليها.
0: طيب برأيك هل الدعم المادي كافي ولا لازم يكون في دعم نفسي واجتماعي؟
2: والله الدعم المادي مطلوب يعني صراحة. قبل كانت المنظمات تشتغل دورها يعني على أكمل وجه.
0: نعم.
2: كانت مثلا إذا مروا مثلا بعض المناطق كانوا ينمون المشروع لآخر شيء, مثلا شوفون توجه المرأة إذا كانت بالخياطة يدعمون المحل كامل لحتى يفتحون يسلمونها مثلا مكينة خياطة وكذا, دورات مهنية. نعم. ويساعدونها يعني.
0: تعرف هي المنظمات
2: تمام, الدعم المادي مهم وحتى الدعم المعنوي كمان مهم. محلات ألبسة ممكن ولا كوافيرة ولا غير, المهم ضمن عملها يعني, حتى ما يضطروها تعمل عمل مجهد أو استغلال يستغلونها مثلا أصحاب العمل أجر ضعيفة أو شيء,
0: يعني حتى تعتمد على حالة كمان.
2: تمام.
0: طيب
2: وبالنسبة للأطفال نعم. وبالنسبة للأطفال يعني مثلا ممكن المدرسة يعني تكون لها دور كبير مثلا بتنشئة هذول الأطفال يعني.
0: وكمان دور المدرسة
2: تمام، حتى الأطفال اللي ما نخليهم مثلا للشارع وعرضة للمال أو شيء، خلص اللي يستوجب سن المدرسة دخلوا المدرسة.
0: يعني بتحس المدارس عنده دور لازم تهتم بهيدي الفئة بشكل أكبر؟
2: تمام، حتى على مثلا الطفل اللي استوجب سن المدرسة لازم يدخل المدرسة.
0: طيب محمود، شو رسالتك لكل امرأة عم بتكافح من أجل أسرتها اليوم؟
2: والله مجرد انه مثلا وقوفه مثلا على اطفالها ومثلا ما تركتهم، وفي مثلا البعض يقول لك لا خلاص ابعثهم لاهلهم وممكن تتجوز المرأة وكذا، هذا مجرد وقوفه يعني لها شيء، لها اجر، ومثل ما يقول اذا صبرت عليهم لها اجر كبير عند الله يعني.
0: طبعا طبعا، يعني الام اللي بتكون مع اطفالها وبتفني حياتها كرمال اطفالها اكيد لها اجر عظيم ان شاء الله.
2: صحيح.
0: بدي اتشكرك محمود، شكرا جزيلا لك، وشكرا على تواصلك، وشكرا على مداخلتك. تحياتي لك، تحياتي، اهلا وسهلا. اكيد مستمعينا، شكرا لمحمود، يعني مداخلات رائعه، مداخلات يعني بتبين مقدار الوعي اللي عند كثير من الاشخاص. للاسف المراه الارمله والمطلقه، وهناك نظره خلينا نقول نمطية عن هؤلاء النساء، وللأسف المجتمع ما بيساعدهم، بيزيد عليهم، بيزيد المشكلة وبيزيد همومهم أكثر وأكثر. لهيك أنا كتير سعيد بمداخلات المستمعين اليوم، الرسائل اللي عم بيوجهوها، الأم اللي عم تحاول تربي أطفالها اللي عم تسمعنا. الله يقويكي، والله يعطيك الصحة، والله يرزقك أكيد طبعا لا تقدري تربي أطفالك وتوقفي على إجريك. أكيد مستمعينا مكملين أيضا معكم، لح ناخد أيضا اتصال. بكيف هودي عم بيقول لي في مشكلة بالاتصال، ممكن فهد تحول لي إذا كان الرقم على الرقمين. طيب ناخذ اتصال ونقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
3: كيفك أستاذ محمد؟
0: الحمد لله، معك هادي.
3: هادي حياك الله.
0: تحياتي، كيفك؟ تحياتي، الحمد لله. مين معي؟
3: محمد.
0: من وين؟
3: من دير الزور.
0: من دير الزور، كيف الحال وكيف دير الزور؟
3: والله الحمد لله
0: بخير. محمد، اليوم عم نحكي عن التحديات اللي بتواجه النساء وخاصة الأرامل بظل الظروف الراهنة. برأيك شو أبرز التحديات اللي بتواجه الأرامل حاليا في مجتمعنا اليوم؟
3: والله اليوم التحديات يعني من ناحية القرارات، من ناحية اتخاذ قرارات، من ناحية الدعم، كله هاي عم تواجهها
0: من ناحية الدعم واتخاذ القرارات. كيف يعني
3: قرارات؟ يعني اليوم المرأة لها حق،
0: نعم،
3: الرعاية، لها حق اتخاذ قرارات، لها حق التعليم أبنائها ورعايتهم.
0: طيب برأيك الدعم المادي بيكفي ولا لازم يكون في دعم نفسي واجتماعي؟
3: والله حاليا الدعم المادي أكيد بدأ دعم نفسي ومادي ومعنوي. أنا اليوم القوانين موجودة ولكن التوعية ضعيفة يعني. يعني بي فجوة بين المجتمع وبين النظريات وتطبيقها على أرض الواقع يعني.
0: طيب تعتقد لأنه المرأة حاليا أصبحت أكثر قدرة على المطالبة بحقوقها والدفاع عنها؟
3: اليوم أي شخص كان ممكن موجود على أرض الواقع يقدر يطالب حقوقه يعني، كأنه أرملة ولا مطلقة يعني لها حقوق يعني.
0: يعني أي إنسان بيقدر يطالب بحقوقه بشكل طبيعي. طيب
3: نعم. شو كان ما يكون.
0: طيب شو الرسالة بتحب توجهها محمد، توجهها لهؤلاء النساء؟
3: بالنسبة للنساء، جزاهم الله خير، كل أرملة وكل مطلقة يعني صبرت ونالت وعلمت أبناء وصبرت عليهم يعني، وما تركتهم بهذه الفجوة الضيقة يعني، جزاها الله خير إن شاء الله.
0: يسلم تمك محمد، وشكرا جزيلا لك، تحياتي لك.
3: الله.
0: شكرا جزيلا. أكيد شكرا لمحمد. أكيد كمان أيضا ممكن نأخذ اتصال آخر. أو إذا قطع الاتصال. طيب رح نروح فاصل وبنرجع.

0: نرجع معكم مستمعين وناخد اتصال ونقول الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مين معي؟
1: معك ام حميد.
0: تحياتي ام حميد، كيف الحال؟
1: الحمد لله رب العالمين. سوف انتو وصحباتي؟
0: الحمد لله، نشكر الله. ام حميد اليوم عم نحكي عن موضوع الارامل والصعوبات اللي عم بيواجهوها. برايك شو ابرز التحديات اللي عم بتواجه الارامل حاليا بيومنا بمجتمعاتنا؟
1: والله صار تدين الظروف المعيشة.
0: يعني التحديات المعيشية
1: ايه، وتربية الاطفال. تربية الاطفال يعني عندنا كتير بتبقى دور كتير صعب، خاصة فيما في ان حدا يسندك، يعني قرايبينا من اهل زوجه ولا من اهله.
0: طيب ام حميد، الدعم المادي بكفي برايك؟ يعني لازم
1: طبعا، لا يعني بس
0: يعني لازم يكون في دعم نفسي واجتماعي،
1: زي لازم يكون حواليها ويهد. يعني عن الكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة يعني بتجبر بخاطر شوي يعني.
0: نعم، يعني الدعم المادي بالإضافة للدعم النفسي والمعنوي.
1: لك زي ما عند شيء حدا يسند، صعب كتير عليها.
0: طيب أم حبيب، نحن كمجتمع كيف فينا نتمكن من أنه نساعدهم للأرامل في بناء حياة مستقرة؟
1: فينا يعني نوقف حواليهم، نسأل ونساعدهم نحن، ونعمل لهم يعني الشغل اللي يشتغلوه يعني عشان يضبطوا وضعهم.
0: يعني المساعدة بالبحث عن عمل؟
1: إيه لازم، يعني مثلا نضبط لهم فرص نشتغل في البيوت، إذا يعني يعني ساعدوا، يعني ما في منه بقى برا لعند أطفال ما في أديس.
0: تماما. طيب شو الرسالة تحب توجهيها لكل امرأة تكافح من أجل أسرتها ومستقبل أبنائها؟
1: بقى إنه الله يديم عليها الصحة والعافية، وكثير محبينا، وكل خالي كله وفي معه
0: يا رب. حميد شكرك كثير.
1: يعني
0: نعم تفضلي يا حميد.
1: هو لأن الحمل كثير ثقيل عليها.
0: صحيح، يعني لأن الحمل كبير، وخاصة بظل الظروف يعني اللي عم نعيشها حاليا، يعني الله يعينها وأكيد الله يقويها. محمد شكرا جزيلا لك.
1: ما شاء الله،
0: تحياتي، أهلا وسهلا. أكيد مستمعينا شكرا لأم حميد. وناخد أيضا فهود يوافز عنا اتصال قبل الختام. أكيد مستمعينا، قبل ما أخذ آخر اتصال، في معنى اتصال، لأخذ هذا الاتصال بعدين أنا أعمل مداخلتي. نقول ألو.
2: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا وسهلا. مين معي؟
2: معك عبد الحميد، كيف الحال؟
0: أهلا بعبد الحميد، كيف الحال؟ الحمد لله
2: بخير، طمني عنك.
0: الحمد لله، نشكر الله. عبد الحميد، اليوم عم نحكي عن النساء والأرامل خاصة، والتحديات اللي عم بيواجهوها بظل الظروف الراهنة. برأيك شو أبرز التحديات اللي عم بتواجه الأرامل حاليا بمجتمعنا؟
2: والله فيني أقول لك أنه المرأة صراحة صارت تحديات تواجهها بالنسبة مسؤولية البيت، صارت عليها أنه هي الأم والأب، صارت تشيل المسؤولية، فيني أقول لك كتربية الأسرة، تربية الأولاد، وصرت تشيل هم العمل.
0: نعم،
2: لأنه والله في بعض النساء اللي صراحة كنا نعرفهم ما عنده معيل، ما في مثلا، ما في عنده أولاد شباب، عنده أطفال، وما في غير هي ثمن بعض الله يعني. صارت تجيب إنه تشتغل حتى تكافح عشان إيش؟ عشان أولادها يعني.
0: صحيح. طيب برأيك الدعم المادي وحده بكفي؟ يعني المرأة ما بتحتاج دعم نفسي واجتماعي؟
2: هي أشياء أكيد يعني، لأن الصراحة المرأة لحالة يعني عم تكافح ما خجل إن شاء الله. فينا نقول يكون في دعم حدا من طرفة، أو نقول دعم نفسي، دعم مادي، دعم من طرف منظمات،
0: حتى دعم المنظمات
2: يعني. شيء أكيد تكون في منظمات دعم هذا الشيء يعني، دعم الأرامل، إنه صراحة يعني المرأة صعب إنه تشيل، إنه شو لك تشيل حمل البيت وحمل نفس الوقت العمل.
0: طيب عبد الحميد، شو رسالتك لكل امرأة عم بتكافح من أجل أسرتها ومستقبل أبنائها؟
2: والله بالنسبة لي صراحة هو جهد كبير صراحة، الملعب كامله على الشيء اللي عم تعمله هو جهد كبير وحمل كبير عليها، يعني ما صراحة يعني ما أخذ شيء للحمل. بتمنى لك الله يقويها، وفي ذلك يعني إن شاء الله تحصل منظمات إنه تساعد على هذا الشيء، أو يكون في دعم إنه حدا يعمل لها لحتى تقدر تكمل في ذلك إنه تربية الأسرة.
0: تمام عبد الحميد، بدي أشكرك كثير، شكرا جزيلا لك، تحياتي. أكيد عبد الحميد فات معنا أيضا بالسحب، وأكيد يتشكر يعني على المداخلة، رسائل رائعة كانت الرسائل. أنا حبيت آخر سؤال، يعني أكيد لكل عم يسمعنا ويعني وخاصة من الأرامل، أكيد نحن بندعمكم، نحن ضد في نظرة المجتمع النمطية اللي لكم، وأكيد نتمنى كل أنواع الدعم لكم ولأطفالكم.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.

لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

الشفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،

0: من أنفسهم.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قل

أشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

هم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بهم وما الله بغافل عما يعملون.

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف،

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.

0: ما
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة عبد الصمد. رح نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا

أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

بهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله

وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما.

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

هيمو السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا،

عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

آل أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خلق